عنده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير